0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وسبحنا من سبحان الله بحمده وما هللنا من لا إله إلا الله. اللهم صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روي أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه ولمجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مثل المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وخصوصا إلى روح حجة Aja Hamlian binti Saldan Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa afanha واجعل الجنة منازلها ومساكنها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajurna ikhlas fi talabil ilmi wa bina ismi Allah wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara